عندما كيني جباي هنا وين تابو وين كان استوى بتقو تيمون كامينو قدنا نو موشوم وي كانش نات تم كي هي ميا غني دي بيت كواسيوت مش توينو تشيو اينانو وين كاينو ايمت نو بتو ايش بتندكو تنيون ماك اينو تباجمونو وين كاينو ايمت نو كتو تيا بيتاديش تيجي اينو داوتنا تو توسي ماك نو كتو ايش بتن مات شنو اينو ايمين اي كتو دن نو تن مشتو ابندين اينيون كايش بتن دمك اينو ايمين اي كتو دن تن استتادي هين كي تي بستمن كوي سيبن اينو تسندمون دي تي بيتا يانشكات كامين وي اينو دو تنانو وي كنو انت ماك شتن يونو وي مجو وي كنو انت نانو شتن يونو